0: لازم كفافي
1: نيفان سيئة تامزونا فمار رأيات مولانا سوانسان نتينين نمبرستا أفاتي منيستير سيئة تسونيش مكاراكار سيئة تونغانيم لابانتانان سيئة نام فارير وي راتم برستانا رو مكاتي تسمازو نيو ناريو تينين نيس تسرارا ينين ايزان نيفان سيئة فامياس فول ديمانات شرواريف ميوتو ناندالا نيناو إزيان مياتو نياتيتي أيزا سان فاندائسا نيانداي تسام سيريسا ريتشوريو Rione mamila fate manaka nanihanana hoanina zao tsisotsony
2: tsitotsy fotoana amin'ny fameza tsintsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary ireo zany chauffeur sy receveur daholo zay ireo misy fady amanjanaka ny tsirairay avy koa dia ny zavatra mba ti takinay zany dia hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy dia mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aizaaiza zay mamelomba dia manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso

0: لاش تم كفافي
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوقا تسميتي من نارني في الهرمبي زي تنتونا باس في الهرمبي أراد ستجاب نروني فوقا تسميتي في تورانا روتي فتوقني على نريتني نعمل فلتولا رافو نيدن تندالبين فوقا أما نالي المارتي ثانيتي تكون فنير تيرتي نروتا من زي